يبعث ويوم نبعث ويوم نبعث ويوم نبعث ويوم نبعث من كل ويوم نبعث من كل

ولا هم يستعتبون ولا هم يستعتبون ولا هم يستعتبون يستعتبون يستعتبون